بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات هقى البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات

أرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي

تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلم وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاتي. ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار وآيات. حديثهم

بناته أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحسدة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من القوم شيق عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بهال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء الخلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي سهدا وشقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى حسوس النص جملتها يعي علوما من المولى سنيات يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص استنارات يغيب عن كل كون للمكون سا نور عظيم وسر من غيوباته يمو عن القلب رينا قد يدنسه مهو المقصل عن صوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات.

حتى يروه صحيحا بشهاداته. منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات. يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات. وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات. منها تلاثم صبر

عليهم الدهر حزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات من تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء الشكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فازوا بجناته صلى

صلى عليه مع التسليم راسخه بالآل والصحب من دانوا بتاعاته. صلى عليه مع التسليم مكرمه أزكى صلاة بها نحو الكرامات. صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والصحب من نالوا العنايات. صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نحو الكشوفات. صلى وسلم من في الجهر قدمه.

بكلماته أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من زغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيرات عليه أبقى.

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما خاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تعد لخيرك لا نشكو إلى الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دار من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب

0: Mu bikin sana sa.
1: من لخير الغايات
0: خيب المغشي والصفاء
1: مباغ
2: بلزانة
1: سجل أرو مورد.

سبحانه والعليم وصبور بيلمي بارسو كل كفور عتركم التوريت والإنجيل وفي

0: فدنوا لستم على عزيز لم تعملوا بما بوساكم المفضل بما بوساكم شاء
1: جنير افهم
0: والله.

وشر التقوى لكل نختاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم.

لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لا مصاب الوكال والنقام وواجب وخيرة مع الظلام إن الذين سلموا

ذا القرب واليمين وأهل العاد راجي جنة بيسار العمل عيفا إلاني بتقصير عمل رأي مسي مسجلة رمي سبيل وزي كتابة إلى الله يمين موازما للسلام.

كفرت در مشكينا بدا لخير ما قلي خالي لخدا تقبل من يجري ما صدر مني مطلقا بأفضل البصر

نبي المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربيا قتلوا كليتي في الغني وسروا ليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساخ كل من فند والنبي ورسول والخليل.

سلام كريم سمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام كريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من الى يجود ويقتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فتره فوق صومي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي.

0: يا أهل بحري
1: يا أهل بحري
0: هدوا للبحر بحري سخاء
1: يا أهل بحري
0: وانا قد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: تفلح. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gu FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaaka.